علبانا ويكرم ناي أدوناي إرح وحلول إرخ أبطاني ورم حسل حسل ألفين صونا فيش حتى آوين أقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح ونعين كلنا كامي دابرهام رحيما رحم ناين كلام كامل إسحاق عقيدا رحم ناين كلام كامل يعقوب شليما رحم ناين كلام كامل هدي موشى نبيا رحم ناين كلام كامل هارون كهنا رحم ناين كلام ذات يوسف صديقا رحم ناين كلام كامل هدي داود ملكا مشيحا رحمنا إن كان كامل في نحاس قنا رحمنا إن كان صلو تهدي شلومو ملكا رحمنا

رحم وديما التالطان رحمنا فتح شميا لسلوتين رحمنا سلوتنا كبير برعوان رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتاي تعلان رحمنا توم رزاخ رحمنا من الدرق ركام من كماخ رحمنا كلان كيام يوم نتلد عصام خيلا

الثناء وإكرام أدناي أدناي إرحل حلم حتى يرحس حسن الفيلم فهو نفس حتى ونقي سلحت الأمن الحطتين ونحلتان تمانو مرعوت شاحن وعدل مؤون رحم كخي مدتين صعقنو بفنو حتان اللي رحمك معلان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دال عين الكل حسن في ستان واليستين علينا ويعود الاسطول صدقين لرخيخ رحو وحنون ليبك شوال من لفانيخ امونتخ هدات له الملك يوشب على كيس رحمين ويتنهر بحسدوت אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון ובא מחילה לחטאים ושמחה לפושעים וכרעתם להם דומה אל הורתן ולעודות 13 זכור לה

ربنا ويكرا أدوناي أدوناي إيه الرحيم الحنون إيه حطاي ولا الحسد يا ميد بس الحسد على فين وصاونا فيش نحط آونا بتين السلحتال هونين الحطتين ونحلتان إلهين وإلهي أبوتين والتا سيمان وكلان ببوت أخيحا نغديخا جيشتي خلح كل مسار دلوت معاسم بشوريخا هورين بزعكين ولاخ بتشين شموت أهولتان بخون أمتان حتان تعودة التير تبوع جان هالسهر يا هدايتي إسرائيل أشري دعوخا

غير اللي ما لا عمرين وحريس يقول لعوني وعمرين أدوناي بل قال لي ما لا عمرين يقول ليس يقول لعوني وعمرين هموني ما لا عمرين בישראל בשרת המובלות המוני ואומרים

بسيك من شيول لحي عالم رحمين في شوت بشوتي مكاش ويمك كي ربي مرحمي معماخ حيم طويم شال ويمك كي مكو رحمي معماخ صدقا وحيصة سيمانو لما نشميخ أنا دوناي لهن ملابوتين أسر ممين وبتين وتخلا من خبيل صغير بخلا لكم شهيم دمين وحير ورا ورا وشبي وزام ومشحيت وقفة من ستان ويسر على وحلايم رعيم